يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة فهم
5: على كيفك.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه اما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة،
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وحطم الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم FM على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة، كما أن الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
1: تابع برامج نجوم FM على

0: ونجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري،

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالآخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
2: يا صباح الهنا

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

اوبا وهدى الكلام بسمع. بص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك نجوم اف ام على التلفزيون على

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
3: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
0: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: يعني ايه جيمر؟
6: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
5: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
7: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
5: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
6: هيدخل في كل المجالات.
5: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
8: كان عندهم الاكتر من التكنولوجيا.
5: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
6: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
5: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
4: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
6: ايه ده؟
7: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
3: على تردد 11900 راس.
9: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعاده مش

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها دي قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض، فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث
3: الثلاث الثلاث كروت مع ملك شديد، كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزة.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

Safa.

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب طوبى كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام.

The Marketers League، أكبر تجمع للمسوقين في مصر والشرق الأوسط في نسخته التاسعة، والذي يجمع أهم القادة والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية في استضافة أهم المسوقين في مصر لتبادل الخبرات ومناقشة كل ما هو جديد في القطاعات المختلفة للأسواق المحلية والعالمية. موعدنا السبت 9 مايو في المتحف المصري الكبير. لمعلومات أكتر زوروا موقعنا على www.marketers-league.com أو اتصلوا على 011-22-67-45. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان اند سام، نجوم اف ام ونايل اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.

تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة في ام
5: على كيفك.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر.

0: هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. نجوم فام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة من

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

0: الاثنين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
1: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معانا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس بالتفاصيل.
0: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري،

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو،
2: وحسم الخطوات، رارارا
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على

0: اثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام والنجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: اذا انت سامح لنا سامح هذا كمان
1: انا سامح سوء
2: لا مش سامح حاجه
0: انا اعتبر ان انا مش سامح اي حاجه منك
3: اسمعها في كل حته
4: نجوم افلام على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي.

0: بوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على facebook.com/nobumfm.

برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com

0: الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني المتجدد من برنامجكم خير الكلام على نجوم اف ام. أسأل الله العلي القدير أن تكونوا جميعا بخير ونعمة وعافية وستر، وأن يمن عليكم بصلاح الأحوال وراحة البال وهداية العيال وقبول الأعمال والبركة في النفس والأهل والمال. اللهم يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى، نسألك يا مولانا فلا تردنا خائبين، فلا خاب من أنت مولاه. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلية، ونسألك دوام العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأحوج خلقك إليك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا وتقبل دعاء يا أرحم الراحمين. اللهم آمين آمين. مستمعين الأكارم، أجدد لحضراتكم التحية، وإحنا في أيام مباركات، أيام طيبات، إحنا في ذي القعدة، وخلاص إن شاء الله الجمعة الجاية هنستعد بقى عشان نبقى نستقبل ذي الحجة بعدها إن شاء الله. عايزين خطوات تمهيدية لطاعة الله عز وجل. رقم واحد، ما ننساش إنه ربنا علمنا في القرآن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أيها المستمعون الأكارم، تلك المعادلة هي اللي ربنا وضعها. مين ربنا اللي خلق السماوات والأرض؟ مالك الملك، اللي بيده مقاليد السماوات والأرض، اللي له كل شيء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللي بيده الملك واللي بيده العزة واللي بيده كل شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. خزائن كل حاجة عند ربنا، خزائن الصحة وخزائن العافية وخزائن الستر وخزائن الرزق وخزائن الخير، كل حاجة عند ربنا. وضع لنا معادلة سهلة وبسيطة، من عمل صالحا يبقى عمل صالح، من ذكرنا أنثى، رجل أو امرأة، أي حد يعمل صالح سواء رجل أو امرأة وهو مؤمن، وهو مؤمن يعني شرط الإيمان، ألف لنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة، إحنا يا حضرات في مواسم طاعة الآن، في مواسم المؤمن بيغتنمها بيتقرب إلى الله. قال صلى الله عليه وسلم إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. ليه؟ سيدنا النبي يقول لعل أحدكم تصيبه نفحة لا يشقى بعدها أبدا. إحنا دلوقتي في مواسم طاعة، في أيام مباركة، ذو القعدة شهر من الأشهر الحرم، وهو من أشهر الحج برضو، وهيجي بعده ذي الحجة شهر عظيم. الأيام ديت يتقرب الإنسان إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة. طيب، وهي الأعمال الصالحة بتعمل له إيه؟ المؤمن لما يعمل أعمال صالحة إيه اللي يستفيده؟ باختصار حياته هتبقى طيبة، ربنا هيصلح له حاله، ربنا هيزبط له أموره، ربنا سبحانه وتعالى هيسعده، ربنا هيمن عليه بالرضا ويبقى عنده حالة من الرضا، هينام قرير العين، مطمئن النفس، مستريح البال. ليه؟ لأنه حقق المعادلة، هو إنسان مؤمن وبيعمل الصالحات. جميل قوي، تعال نشوف قاعدة كده عشان ننطلق منها للموضوع بتاعنا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال، أول حديث في كتب السنة، أول حديث في البخاري، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني إيه الكلام ده؟ هنعرفه مع بعض. بس خد بالك، كل الناس هلكة إلا العالمون. العالم بينجو بعلمه. كل الناس هلكة إلا العالمون، وكل العالمين هلكة إلا العاملون، وكل العاملين هلكة إلا المخلصون. إحنا عايزين نتكلم عن الإخلاص يا حضرات. قبل ما تفكر هتعمل إيه، لا فكر في حاجة مهمة، إنك هتعمل ده لوجه الله. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. على فكرة في ناس عملت أعمال كثيرة أوي أوي وربنا ما قبلش منهم حاجة. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ليه ربنا ما قبلش منهم؟ يا إما العمل غير صحيح، يا إما العمل ما فيهوش إخلاص. ربنا يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك في الحديث القدسي، يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يعني إيه؟ ربنا بيقول أنا ما أقبلش الشراكة، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. ما ربنا وحده لا شريك له، ربنا مالوش شريك. فاللي هيجي يعمل عمل لابد أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله. شوف ربنا بيأمرنا في القرآن بيقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص يا ناس، اعمل حاجة لوجه الله. عارف انت لو عملت ده يا رب درهم سبق ألف درهم. بالإخلاص ده تاخد حسنات كتير قوي. الإخلاص ده سر بين العبد ورب، سر ما بينك وما بين ربنا، لا يطلع عليه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله. الشيطان ده الشيطان ما يعرفش اللي جواك إيه، ما يعرفش اللي في قلبك. الملك ما يعرفش اللي في قلبك عشان يكتبه. فالإخلاص ده سر بين العبد ورب. أعظم نعمة ربنا يمن عليك بيها انك تبقى مخلص. شوف، فاعبد الله، أيوة، مخلصا له الدين. كل حاجة لازم ليها إخلاص. أي حاجة هتعملها لازم الإخلاص. هتدعي ربنا فادعوا الله مخلصين له الدين. عشان كده أول حديث افتتح به البخاري كتابه: إنما الأعمال بالنيات. عمل من غير نية ما ينفعش. النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، والنية الفاسدة تفسد العمل الصالح. يعني إيه الكلام ده؟ واحد دلوقتي هيبني جامع، ده عمل صالح ولا عمل سيء؟ تقول لي عمل صالح. واحد هيبني مستشفى، ده عمل صالح ولا عمل سيء؟ تقول لي على عمل صالح. واحد هيبني دار أيتام، تقول لي عمل صالح. أيوة، نيته ايه بقى؟ نيته انه الشهرة، نيته ان الناس تقول ده بنا مستشفى، ده بنا جامع، ربنا ما يقبلش منه. شفت؟ فنيته فاسدة تفسد العمل الصالح، كأنه ما عملش حاجة. ياه، لازم النية. طيب، والنية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. يعني ايه؟ واحد نيته يبني جامع، النية حلوة والله، نية طيبة، نيته يبني جامع حلو، أم راح سرق عشان يبني جامع، العمل نفسه عمل فاسد، السرقة حرام، هل تشفع له نيته؟ لا تشفع له نيته. إذن وإحنا داخلين على الأيام المباركة دي وهنعمل طاعات كثيرة قوي، بنقول أول حاجة خدوا بالكم منها يا جماعة الإخلاص. مش مهم هتعمل قد إيه، المهم اللي هتعمله ده في إخلاص ولا لا، تقصد بيه وجه الله ولا لا سمح الله في واحد تاني بيقصد به مدح الناس وثناء الناس والناس تمدحه. لا لا ده موضوع كبير. أو الإخلاص تعالوا نتعرف عليه واحدة واحدة كده مع بعض.
0: انتوا مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: انتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: الإخلاص يا حضرات قالوا هو تجريد الحواس عن متابعة الناس. يعني ايه؟ يعني وانت بتعمل العمل ما تبقاش شايف الا ربنا، ما انتش شايف حد. قل ان صلاتي، نويت اصلي، انت مش شايف اللي جنبك، انت بتتوجه بصلاتك لربنا. قل ان صلاتي ونسكي، حتى اداء النسك بتاعك، حتى العقيقة اللي بتذبحها، حتى الاضحية اللي بتذبحها، ده لله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. أو أمرنا بهذا، أمرنا أنه كل حاجة بتعملها بتقصد بيها وجه الله فقط. طب لو واحد عمل يقصد به وجه الله بنسبة 99% و1% يقصد به أنه الناس تشكره أو تثني عليه، الله لا يقبل العمل. ربنا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. يعني إيه خالصا؟ يعني لا تشوبه شائبة. النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أهل اليمن يعني أنه يروح لهم، فالنبي قال لهم أنا أبعت لكم مبعوث عني يعني يعلمهم الإسلام والشرع والدين. كان السفير ده أو المبعوث ده هو سيدنا معاذ ابن جبل رضي الله عنه. ومعاذ بن جبل ده يا حضرات واحد من الصحابة، وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام. ده مين اللي قال كده؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ومعاذ ده كان حبيب النبي عليه الصلاة والسلام. النبي قال له يا معاذ إني لا أحبك، أنا بحبك يا معاذ. جميل. فمعاذ مسافر اليمن لوحده؟ لا، مع أبو موسى الأشعري، واحد برضو عظيم قوي من الصحابة، سيدنا أبو موسى الأشعري. والأشعريين دول كانوا ناس جمال قوي قوي قوي، وكان النبي بيحبهم جدا جدا جدا. ليه؟ إن الأشعريين إذا كانوا في الغزو أرملوا يعني، أو قل طعام عيالهم في المدينة، يعني لما كانوا يبقوا في البلد أو في الغزوة ويقل الطعام اللي معاهم، كانوا بيفرشوا على الأرض كده فرشة كبيرة قوي زي الكوفرتا، زي الحصيرة كده، وبعدين يجيبوا كل اللي معاهم ويحطوه في المكان ده ويوزعوه بينهم بالسوية. يا سلام، يعني الأشعرين دول ناس جمال قوي، يعني الملان يكب على الفاضي بالبلد كده يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أولئك مني وأنا منهم، أولئك مني وأنا منهم، أولئك مني وأنا منهم. دول حبايبي قوي الأشعرين دول، اللي منهم أبو موسى الأشعري وصل لجنبك ولسعادتك دلوقتي، الاثنين اللي مسافرين اليمن معاذ، وجبت لك سي في بسيطة عنه، سيرة ذاتية عنه، أنه حبيب سيدنا النبي، أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، شخصية عظيمة أوي معاذ. والتاني أبو موسى الأشعري من الأشعريين، والنبي يحب الناس دول أوي، وأولئك مني وأنا منهم، وهو صحابي جليل من صحابة سيدنا النبي. فالاثنين مسافرين اليمن، النبي هيديهم تعليمات وتوجيهات. أول حاجة يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا. ها، التيسير، البشارة، ده الشرع الشريف، ده منهج النبي عليه الصلاة والسلام. ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وبعدين بيقول له يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، اليمن دول أهل كتاب، مش ناس ما يعرفوش ربنا أو ناس بيعبدوا أصنام، لا، دول ناس أصحاب رسالة سماوية، الرسالات السابقة يعني. إنك تأتي قوما أهل كتاب. جميل. فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله وحده، فإنهم أجابوا لذلك بدأ بقى يعلموا أنه يمشي معهم واحدة واحدة، خطوة خطوة. جميل. وبعدين قال له بما تحكم يا معاذ؟ قال يا رسول الله أحكم بكتاب الله. قال له فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا قالوا. يعني أنا هجتهد في المصحف، قدرت أطلع خير وبركة، كل حاجة طبعا في كتاب الله، بس أحيانا واحد وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وبعدين هبحث في السنة النبوية، قدرت أطلع خير وبركة، ما قدرتش حكتهد، هفكر بمنظور الشرع الشريف ومقاصد الشرع الشريف وهكذا. فالنبي دعا له بالخير وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله من رسول الله اللي هو معزدة للعمل بما يرضي الله ورسوله. جميل، بما يرضي الله ورسوله. فبعدين النبي قال له يا معاذ أخلص دينك يكفيك القليل من العمل. دي رسالة عظيمة يا حضرات. يعني إيه أخلص دينك يكفيك القليل من العمل؟ أيوة، إخلاص. عملت حاجة بإخلاص، تصدقت بجنيه واحد بإخلاص، ده يدخلك الجنة. قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمر. إيه شق تمر ممكن تدخلك الجنة؟ أوه، طالما فيها إخلاص. يبقى شق تمر في إخلاص يدخل الجنة، وأردب تمر ما فيهوش إخلاص

انتوا لسه مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: انتوا مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: زي ما قلنا يا حضرات، الاخلاص ده عظيم جدا ونعمة كبيرة جدا ربنا يمن علينا بيها، انك تخلص لله. فوائده كتيرة قوي، منها انك باخلاصك ممكن تكافئ على عمل انت ما عملتوش لانك انسان مخلص. ازاي يعني؟ يعني حاجة انا ما عملتهاش ربنا حيكافئني عليها؟ طبعا. قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. ازاي واحد ميت على فراشه، ميت في فرشته يعني، وياخد منزلة الشهداء؟ اخلاص، نيته كانت كده، كان ناوي نية صدق انه يجاهد في سبيل الله، نفسه الشهادة في سبيل الله، ربنا هيكافئه. ايه تاني؟ قال صلى الله عليه وسلم: اذا مرض العبد او سافر اعطاه الله عز وجل اجر ما كان يفعل صحيحا مقيما. ليه؟ هو انسان مخلص، يعني ربنا عارف اللي في قلبه. هو دلوقتي عيان، لو كان سليم كان هيقوم يصلي الاربع ركعات اللي قبل الظهر سنة، ويصلي كمان اربع ركعات بعد الظهر، لانه من صلى اربعا قبل الظهر واربعا بعد العصر حرمه الله على النار. شفت؟ طول عمره بيعمل كده، فنيته يعمل كده بس ما قدرش لاسباب صحية، ربنا يديله اجره. تعالى ناخد حديث اوضح شوي: من اتى فراشه وهو ينوي ان يقوم من الليل ليصلي. اهو انسان مخلص راح ينام وناوي يصحى يصلي قيام ليل، فغلبته عيناه حتى اصبح. النبي بيقول كده: كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. شفتوا الجمال؟ فالاخلاص يخليك حتى حاجة انت ما عملتهاش ربنا حيكافئك عليها عشان بنيتك. شفت؟ يثاب المرء على نيته. عارفين يا حضرات، من أقوى المواقف اللي الواحد لحد النهاردة أقف أمام تلك المواقف مندهش ومتعجب، سبحان الله العظيم. بس ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. آخر غزوة غزاها النبي غزوة تبوك، كانت في شهر رجب سنة 9 هجريا. خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة المنورة ومعاه 30,000 صحابي، 30,000 جندي، ورايحين تبوك عشان غزو الروم. عرفوا ان الروم اعدوا العدة، فالنبي خرج بالجيش للقاء الروم دول. قعدوا برا المدينة المنورة 50 يوم، المسافة كبيرة، وكان في عز الصيف في عز الحر، عشان كده الجيش ده سمي جيش العسرة. يعني كان المناخ صعب والبيئة صحراوية والدنيا حر، والمؤن الزاد اللي مع الجيش خلص، الأكل خلص اللي كان معاهم، فأكلوا أوراق الشجر حتى ورمت شفاه، وما كانوش لقين أكل. الجيش 30,000 تعبوا قوي، وبر المدينة 50 يوم، وهم بقى هناك في ناس بقى تانية قاعدة في المدينة المنورة، اللي كبار سن بقى، واللي ما كانش معاه يجاهد، واللي يعني مصاب بمرض شديد، واللي عنده مشكلة صحية تمنعه من الجهاد، زي اللي ابتلي بفقد بصره، نسأل الله عز وجل أن يعوضه خيرا عنهما الجنة طبعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو بالجيش وفي عز الحر، والناس بتتصبب عرقا بقى وجعانين، قلنا الأكل معهم خلص يعني، وشفايفهم ورمت من أكل ورق الشجر. فالنبي يقول للصحابة إيه بقى اللي معاه الجيش، يقول لهم: إن بالمدينة لأناسا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر. يا نهار أبيض، إزاي يعني شاركوكم الأجر؟ بيشاركوكم في الأجر. فيبقى واحد عجبة وفي عز الحر وراح يجاهد في سبيل الله، وواحد تاني في بيته وبياخد نفس الأجر. ليه؟ هو ونيته، نيته طيب مخلص. ربنا قال في القرآن إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، مجرد أنه يبقى في قلبك خير ربنا يعطيك. هو ده الإخلاص يا حضرات، الإخلاص أنك تعمل خير وتعمل حسنات فقط لوجه الله، وتحب تخبيها، أن تكتم حسناتك كما تحب أن تكتم سيئاتك. هو في حد بيطلع يتكلم عن عيوبه؟ ولا كله بيتكلم ده أنا، ده وأنا في الثانوية، ده أنا كنت شاطر، ده أنا كنت بعمل، ده أنا كنت ذكي. ها، الإخلاص إنك تكتم الحسنات بتاعتك. أخيرا أيها الأحباب، في واحد بيعمل عمل لوجه الله بس الشيطان يقول له، يوسوس ليه، يقول له أيوة أيوة أنت الناس شايفاك، أنت بتعمل كده عشان يقولوا عنك، وهو رجل طيب. لو حسيت أن النفس بتوسوس ليك أو الشيطان بيوسوس ليك، على طول بسرعة قول الدعاء ده، هيبقى العمل بتاعك في إخلاص. إيه هو الدعاء؟ اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. كمان مرة الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. ده الدعاء ده بينقي العمل بتاعك، بيبعد أي شبهة عن العمل، بيخلي العمل كله في إخلاص لربنا. أسأل الله أن يجعلنا من عباده المخلصين. وما تنسوش أحباب رسول الله هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة، قراءة سورة الكهف، فمن قرأها يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. كذلك من السنن العظيمة الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله، كذلك كثرة الدعاء، فإن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، حتى يحن اللقاء بمشيئة الله الجمعة المقبلة. أترككم في حفظ الله ورعايته، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام، نجوم اف ام على

The Marketers League، أكبر تجمع للمسوقين في مصر والشرق الأوسط في نسخته التاسعة، والذي يجمع أهم القادة والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية في استضافة أهم المسوقين في مصر لتبادل الخبرات ومناقشة كل ما هو جديد في القطاعات المختلفة للأسواق المحلية والعالمية. موعدنا السبت 9 مايو في المتحف المصري الكبير. لمعلومات أكثر زوروا موقعنا على www.marketers-league.com أو اتصلوا على 011-22-67-45. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان اند سام، نجوم اف ام ونايل اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.

للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

رحت وراحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات نفسي في يوم

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/nogumfm.

0: دلوقتي بمعكم مع تراحموا مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في تراحموا. ما أجمل أن نتراحم، ما أجمل الرحمة، ما أجمل أن المجتمع بتاعنا تسوده الرحمة. أكثر الصفات ذكرا في القرآن، أعلى صفة يا حضرات اتذكرت في القرآن الكريم هي صفة الرحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا نبي التوبة ونبي الرحمة، وأرسله الله رحمة للعالمين، وربكم رؤوف رحيم، رحمن رحيم سبحانه وتعالى، والجنة رحمة. قال تعالى وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. رحمة الله اللي هي الجنة، تخيلوا ربنا سمى الجنة رحمة طبعا، والشرع الشريف رحمة، وسيدنا النبي رحمة، وربنا رحمن رحيم جل في علا. عشان كده برنامج تراحموا الهدف منه ان احنا نصل الى الرحمة، ان احنا نبقى رحماء. شوف ربنا مدح النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، قال ايه؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. رحماء، التراحم والإيمان لن يتحقق من غير رحمة. قال صلى الله عليه وسلم لن تؤمنوا حتى تراحموا. فالصحابة قالوا له إيه؟ كلنا رحيم يا رسول الله. قال إنها ليس برحمة أحدكم صاحبة، مش أنا وأبو سفيان نتراحم عشان زملاء في البرنامج، لا مش ده، ولا أنا وحضرتك نتراحم عشان جيران أو أصدقاء أو جنسية واحدة، أنت مصري وأنا مصري. إنها ليس برحمة أحدكم صاحبة، إنها رحمة العامة، إنك تعيش في المجتمع كله بمنطلق الرحمة، بموجب الرحمة، بتتحرك بالرحمة، بتتعامل بالرحمة، بتوجه بالرحمة كل حاجة، يعني حتى في المعاملات المادية. رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. شفتوا الشرع يا حضرات؟ بيقول لك انت رحيم في كل حالاتك، وانت بتبيع رحيم بالمشتري. فلقيته راجل تعبان كده وغلبان وعلى باب الله بكامل كيلو، انت اصلا بتبيع كيلو بعشرة، تقوم تقول له لا يا راجل يا طيب ليك انت بخمسة. ليه؟ رحمته، انت رحمت الراجل ده. لقيت بواحدة ارملة بتشتري منك، ما تغليش عليها وعمل لها نسبة خصم. التراحم، الرحمة، عشان ربنا يرحمك. وسيدنا النبي علمنا من لا يرحم لا يرحم، وعلمنا ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. شفت ازاي؟ ده تراحم. فبيجي حد يشتري منك، انت البائع، بتتراحم مع المشتري. فلو لقيت يقول لك طيب هو كيلو بكام؟ بسبعة. اصل انا معايا، طب خمسة همت وهنا يبقى عليا اتنين. قوله لا ما عليكش حاجة، انا هبيع عليك بخمسة عشان انت وشك سمح، انت راجل جميل. لا لا ما فيش مشكلة، ويبقى بنفس راضية، فربنا هيبارك لك وهيخلف عليك. واللي انت عملته ده حضرتك، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة. تخيل ان ربنا يقول يقرض الله، هو انا بقرض ربنا؟ هو انا بسلف ربنا؟ هو في الواقع ده انا سلفت عم سيد يعني، بس ربنا بيقول لك لا، انت لو عملت معاه كده انت بتعمل معايا انا، وانا اللي هيضعفه لك. شفت ربنا، شفت كرم ربنا سبحانه وتعالى؟ فقول لك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لي رحم الله رجلا سمحا إذا باع. يا ناس يسروا على بعض عشان ربنا يسرها علينا، مش في بعض البيعين تشتري الحاجة منه مبارح بخمسة تيجي تشتريها النهاردة تلاقيها بتمانية بعشرة. ليه يا عم؟ أقول لك دولار. قال أنت مالك ومال الدولار؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه اللي دخل إيه اللي دخل الدولار في الجرجير؟ ولا إيه اللي دخل ده في ده؟ يا راجل حرام عليك، يا راجل اتقي الله. يا ناس خلي، يا ناس خلي عندكم رحمة. الكلمة دي بتزعلكم؟ طب قولوها لنا، قولوها لنا، قولوا لي يا رمضان خلي عندك رحمة. أقول اللهم اجعلنا، اللهم اجعلني من عبادك الرحماء، اللهم اجعلنا من عبادك الرحماء يا رب. الرحمة، النبي يقول رحم الله رجلا سمحا إذا باع، يعني لما يجي يبيع يبقى عنده رحمة. فأنت اللي قدامك معهوش هتعمل معه إيه يعني؟ طب اسمع دي، النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، اللهم صل عليك يا سيدنا النبي، تفتكروا أنه كان بياخد الحاجة من غير ثمن؟ أكيد لا، عليه الصلاة والسلام كان بيسر على الناس. هل النبي تعامل بيعا وشراء مع الناس؟ طبعا النبي تعامل بيعا وشراء، يبيع ويشتري، وكان سهل وسمح. كان في واحد اسمه زيد حب يعمل اختبار للنبي عليه الصلاة والسلام، اختبار. ايه الاختبار ده؟ الرجل ده كان من اليهود، زيد ده اسمه زيد بن سعنة، ده كان من اليهود، وقرأ مواصفات النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو النبي موصوف في التوراة ببعض صفاته في القرآن، التوراة دي بتاعت اليهود صح؟ النبي موصوف في التوراة بإيه؟ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يدفع السيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. فالراجل ده اللي هو زيد ده اليهودي ده أرى وصف النبي عنده في التوراة إنه النبي سهل، مش فظ ولا غليظ. ها؟ إيه الفظاظة وإيه الغلظة؟ الفظاظة اللي هي القول الشديد، والغلظة اللي هي غلظة القلب، تمام كده؟ ولا صخاب، الصخاب اللي هو الصياح، صوته عالي كده في الأسواق، فلان صوته عالي، لا النبي مش كده خالص. ولا يدفع السيئة السيئة، لو حد أساء لي النبي ما يردش على الإساءة بإساءة ولكن يعفو ويصفح. حلو. فالرجل زيد ده بقى حب يعمل اختبار للنبي عليه الصلاة والسلام، قاعد يفكر ازاي هو عايز يغضب سيدنا النبي، عايز النبي يغضب. فهيشوف لو غضب النبي فعلا يعني النبي هيغضب ولا هيرد على الإساءة بحسنة، هيرد على الإساءة بالإحسان. عمال يفكر في فكرة، يفكر في فكرة، هو شايف النبي قاعد كده. فبعدين جه راجل قال له يا رسول الله احنا عندنا أزمة في القبيلة بتاعتنا ومحتاجين شوية فلوس وبتاع. فالنبي قال له طب أنا معيش، طب أعمل إيه أعمل إيه؟ بص أنا أفكر أبيع المحصول، المحصول بتاع التمر يعني، لو شفت حد يشتريه بدري كده وناخد منه عربون، ها، وأديك الفلوس دي. قام زيد ده سمع الكلام ده بقى، فقام داخل على النبي يا رسول الله يا أبا القاسم يا أبا القاسم. نعم. قال له أنا عايز أشتري تمر من عندك. قال له طب حاضر. قال له اتفضل الفلوس اهي. قال له تمام. المحصول هتستلمه إمتى؟ حطه أجل، مدة زمنية، يعني مثلا بعد شهر من النهاردة مثلا يعني. قال له اتفقنا. خدت العربون يا محمد يا أبا القاسم؟ قال له خدت العربون. خلاص هاجي أخذ التمر بعد شهر من دلوقتي. خلاص تعالى خده. النبي خد الفلوس دي عطاها للراجل اللي كان جاي محتاج الصدقة وكده. وبعدين قبل المدة، قبل ما الشهر يعدي، أقول عدى أسبوع مثلا، عدى 10 أيام، والنبي قاعد في الجامع يا حضرات في وسط الصحابة، وقام داخل زيد ده أنتم هكذا يا بني عبد المطلب، أكالين للحقوق، ناقضين للعهود، أنتوا لا لكوا عهد ولا لكوا ذمة وتاكلوا حقوق الناس. إيه ده إيه ده إيه ده، في إيه؟ في إيه يا عم؟ في إيه؟ أنت ما ادتنيش التمر بتاعي. الراجل غلطان، لسه الميعاد ما جاش. قام عمر بن الخطاب، انت رايح، وعمر بقى ايه عايشوط فيه بقى عمر رضي الله عنه، وعمر هيسكت على كده؟ فالنبي قال له مهلا يا عمر، قدام الناس مهلا يا عمر، احنا ما كناش منتظرين منك كده يا عمر. كان عليك ان تأمره بحسن الطلب وتأمرني بالأناه، التأني، الحلم، انك انك يا عمر تقول للزيد ده اطلب حقك بالراحة، وتقول لي انا، يقصد النبي محمد، وتقول لي معلش يا رسول الله اهدى اهدى، بهدوء بهدوء، روح يا عمر اديله التمر بتاعه وزده. فراح عمر يسلم الرجل التمر، 1 2 3 4 10، خلاص استلمت يا عم بتوعك؟ قال له خد 1 2 3. قال له ايه ده؟ قال له امرني يا رسول الله ان ازودك كمان على حقك، نظيرة ما روعت، عشان انا زعقت بقى وعليت صوتي وبتاع وزعقت لك. قال له اهكذا امرك النبي؟ قال له اه. قال اني اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان انه رسول الله. وراح لسيدنا النبي واقر بالشهادة قدام سيدنا النبي. ليه؟ لانه النبي بين لنا الرحمة اهو في معاملة بيع وشراء. والرجل اللي غلطان اللي هو زايد، وجاي قبل ميعاد الاستلام، وجاي يعلي صوته، وجاي يغلط ويقول انتم هكذا يا بني عبد المطلب اكلين للحقوق ناقضين للعهود، ومع ذلك النبي امتص الراجل وبهدوء ورحمة. فسيدنا النبي حضرات علمنا التراحم في المعاملات. فاحنا النهاردة في تراحمه بنذكر بعض بحديث رسول الله، رحم الله رجلا سمحا إذا باع يسر على الناس. أيها البائعون يا عم يا حاجة اللي بتبيع، يسر عشان ربنا يبارك لك ويسرها عليك. يعني الحاجة معقول تيجي بخمسة تبيعها بخمسمية؟ يا راجل اتق الله، انت مش عايز أجر من ربنا؟ انت عايز تاخد مني انا فلوس؟ يعني هتعمل بقى ايه؟ مش هتفيدك بحاجة، عشان انا فقير زيك. انتم الفقراء الى الله، والله هو الغني الحميد، والله العظيم اللي عند ربنا احسن. فدي اول لقطة، التراحم في البيع. ايه تاني سيدنا النبي علمه لنا؟ تعالوا نعرفه مع بعض يا حضرات.
0: انتوا لسه مع تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: مع تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا: رحم الله رجلا سمحا إذا باع. طب وإيه تاني؟ وسمحا إذا اشترى. إيه بقى سمحا إذا اشترى أيها المشتري؟ نعم، خليك تراحم بالبائع، يعني خلي عندك رحمة بالبائع. البائع احنا بنبقى ماشيين في عز الحر وانت راكب عربيتك ومشغل التكييف وبتجادل ست بتبيع مناديل في علبة مناديل، اقول لك ايه؟ بتجادلها في جوز جنيهات يا راجل يا راجل. وتلاقي احيانا في بعض الناس كده ربنا يكرمهم يا رب بيعملوا اكل بيتي كده، كتر خيرهم، حلال، بيشتغلوا، اليد العاملة تلك يد يحبها الله ورسوله، مش احسن ما يقولوا ما يمدوا ايديهم للناس؟ فبعض الناس كده اهلنا جمال قوي، يعني عارف احنا عندنا البتنجان المحشي والكوسة المحشي، تلاقي الست جايبة كيلو كوسة ومقورة ومزبطة وحطه في كيس حلو كده وقفله. هو كيلو الكوسة عند بتاع الخضار مثلا بعشرة جنيه مثلا، انا بدي مثال يعني، هي جابته بعشرة بس نظير ما قورته بقى وحطته في كيس حلو كده بتبيعه بخمستاشر. تلاقي الزبون يقول ايه؟ لا لا لا، انا هاخد الكيسين بخمسة وعشرين. يعني خلاص الخمسة جنيه وقفت في الزور حضرتك. خليك سامح، يعني ديت واحدة فتح بيت، وفي ستات كده عندنا بسموها امرأة معيلة، هي بتعول أسرة، ده بدل ما تساعدها جاي تنشف دمها. عشان كده القرآن قال: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. لو جالك حد بيبيع حاجة لأنه معذور، حرام عليك ما تموتش السعر. واحد بيبيع موبايل مثلا لانه معذور في قرشين، هو سعر الموبايل ده في السوق كام؟ في السوق النهاردة 5000، لا انا عايز اخده بتلاتة. ليه؟ حرام عليه، عشان تستغل حاجته يعني، عشان هو معذور يعني. طب وانت متخيل ان ربنا هيبارك لك؟ ده بدل ما تسنده، ده بدل ما تقف جنبه، ده بدل ما تدعمه، بدل ما تقول له انا هاخده ب5500، لا اصل هو بصراحه انا مش عايز اظلمك، اصل هو حالته حلوه وجديد، ده ما تحطش فيه مفك، لا ده جميل، لا انا موافق اشتري بالسعر ده. وانت مش فارق معاك، ما انت عمال تصرف في الطلعه والنزله. كمان احيانا مع احنا في موسم الصيف يعني، ولسه الصيف هيدخل اكتر يعني، بيجي بعض الناس بيبيعوا الحاجات الصيفية بقى اللي بتتباع في الصيف زي التين الشوكي والحاجات دي بقى ودورة مشوي في الشارع بقى. فانت تبقى ماشي وشاب واقف اهو ما بيمدش ايده لحد وبيشتغل وشغل حلال 100%، ما فيهوش اي شبهة حرام، واحل الله البيع، بيبيع وبيبيع حاجة حلال، واقف يبيع، هنروح نجادله في جوز جنيهات، خلاص فرقت معك؟ ليه كده؟ ليه ما نبقاش سمح مع الناس في الشراء؟ يا أختي الكريمة، بتنزل السوق بتروح تشتري جوز فراخ بيكلفك كم ورقة ب100 جنيه، كم ورقة؟ وتيجي عند بتاعت الجرجير والليمون وتنشف رقها في 5 جنيه و10 جنيه، ليه كده؟ على فكرة دي مش شطارة انك تلاقي واحد يروح يعمل فرح عيل من عياله كلفه كم مليون. يا عم الله يبارك لك، الله يبارك لك، ويجي اللي بيصب قهوة وينشف ريقه على 500 جنيه او يجي للسواق بتاعه ينشف ريقه بيحاسبه حساب الملكين على 200 جنيه. لا، النبي علمنا: رحم الله رجلا سمحا إذا باع. عرفنا السماحة في البيع، أنك تيسر على الناس، وأنك لو لقيت واحد معذور ولا حاجة تعديله وتفوت له. ورقم 2، سمحا إذا اشترى. انك لما بتشتري من حد وهو على باب الله وهو مسكين وبيبيع عشان ما يمدش ايده للناس، اقف جنبه ساعده. يعني بيعجبني بعض اصدقائي، ربنا يسعدهم يا رب، ربنا يسعدهم، يبقى ماشي فيلاقي حد بيبيع مية مثلا، ازايز مية، فيقول يا ابني هات 5 ازايز، هو مش محتاجهم اصلا، يعني بعد شوية هيديهم لحد تاني، بس يقول لك ادينا نفعه، يعني ادينا نفعه. يبقى تبقى في المطار مثلا وخارج معك شنطة صغيرة كده، شنطة يد، او دي محتاج حد يشيلها، ده انت بتدحرجها كده وانت ماشي، الا انه يلاقي عامل ولا حاجة عنك يا بيه، يسيب له الشنطة. عشان ايه؟ عشان يرزق. طب وانا لو ماشي والعامل مسك الشنطة، يعني اولا لو هو يتعب، وانا لو مسكتها هتعب، انا بس ايه، انا لو اديته الفلوس من غير ما يمسك الشنطة كأني بديله صدقة، انما هو لو مسك الشنطة وماشى بيها كده هو اشتغل، فانا بديله نظير شغله. شفت ازاي؟ هو ده سمحا اذا باع، وسمحا اذا اشترى. السماحة في الشراء، انك تسهل للناس، انك تساعد الناس اللي بدأ، الناس اللي على باب الله دول، ما تجادلهمش ولا تبخسوا الناس اشياءهم. تعالوا بقى نشوف يعني ايه سمحا اذا اقتضى.
0: انتوا لسه مع تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام، نجوم اف ام على كيفك.

0: مع تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يبقى عرفنا النهاردة يا حضرات في تراحمه نبقى مجتمع تسوده الرحمة. سيدنا النبي علمنا رحم الله رجلا سمحا إذا باع. في البيع عندك سماحة ورحمة، وسمحا إذا اشترى، وانت بتشتري عندك سماحة ورحمة، فما تغلبش الناس الغلابة. يعني رقم ثلاثة قال سمحا إذا اقتضى. يعني ايه؟ يعني لو انا ليا فلوس عند ابو سفيان زميلي، وبعدين ليا عنده 1000 جنيه، جيت اطلبهم منه، لقيت احنا داخلين المدارس بقى، وراح لقيته بيقول لي ده اسكت، ده انا كنت النهاردة بدفع مصروفات سفيان في المدرسة وبتاع. اسكت بقى خلاص، اسكت. اعمل ايه طيب؟ مش وقته يعني. يعني لو ليا حق عند التاني اطلب، جيت اطلبه لقيته معذور، اديله فرصة. طيب لا سمح الله انا مش محتاج ال1000 جنيه دي، خلاص انساها بقى. شوف النبي بيقول لي عليه الصلاة والسلام حوسب رجل ممن كان قبلكم. يوم القيامة ربنا هو بيحاسب العباد، في راجل جه يتحاسب قدام ربنا فلم يوجد له من الخير شيء. يا خبر، مش بيعمل خير إلا أنه كان رجلا موسرا، كان عنده فلوس وتجارات وأموال، فكان يأمر غلمانه تجاوزوا عن المعسر. بيقول للمحاسبين اللي عنده، اللي عليه شيك ولا كمبيالة ومتعثر ومش قادر يسددهم، قولوا له مش عايزين منك حاجة. شفتوا يا جماعة؟ فأنت يا أختي الكريمة مسلفة جارتك، وانت حسيت ان جارتك الحالة صعبة قوي معاهم، قول لها يا أم فلان أنا مش عايزة حاجة، هدية من أختك ليكي يعني، لا والله ما أنا واخدة، خلاص الموضوع انتهى، وبيتيها مطمئنة النفس قريرة العين. تراحموا يا ناس، تراحموا في البيع، وتراحموا في الشراء، وتراحموا في الاقتضاء. لو لك حاجة عند حد وهو معهوش، إيش ياخد الريح من البلاط؟ سامحه وقول أنا مش عايز منك حاجة، لوجه الله تبارك وتعالى. أسأل الله العلي القدير أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، حتى يحين اللقاء بمشيئة الله. الحلقة المقبلة أترككم في حفظ الله ورعايته، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: مسرحية فرايدي، عرض ميوزيكل من الخيال، تأليف وإخراج أحمد البوهي. كل الناس هتبقى من عشاق المسرح. يلا احجز تذكرتك من دلوقتي مع أصحابك أو عيلتك على ticketsmarché.com. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
2: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رقم. نجوم FM TV
4: يا حبيبتي ذاكري.

0: أدى.
1: في حاجة جديدة حصلت؟
2: أيوة أمّا.
1: ما فيش أي معلومات جديدة؟
3: أمّا إيه جديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل جديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.90.

0: The Marketers League، أكبر تجمع للمسوقين في مصر والشرق الأوسط في نسخته التاسعة، والذي يجمع أهم القادة والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية في استضافة أهم المسوقين في مصر لتبادل الخبرات ومناقشة كل ما هو جديد في القطاعات المختلفة للأسواق المحلية والعالمية. موعدنا السبت 9 مايو في المتحف المصري الكبير. لمعلومات أكثر زوروا موقعنا على www.marketers-league.com أو اتصلوا على 011-22-67-45. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام ونايل اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
3: على تردد 11900 راس.
6: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
7: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
6: طب غني المزة.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012 2005 1007.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري،
4: اتعلم.

مسرحية فرايدي عرض ميوزيكال من الخيال تأليف وإخراج أحمد البوهي. كل الناس هتبقى من عشاق المسرح. يلا احجز تذكرتك من دلوقتي مع أصحابك أو عيلتك على ticketsmarché.com. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغال نجوم اف ام
2: بي يا باني ابيكي شي وان بالمصري معاك في السكة.

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم FM ونجوم FM TV.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات، رارارا
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM.

0: إذا ما كان في أكتر من 1000 وظيفة في مجالات مختلفة، متحمسة تسمعي قصص نجاح تلهمك وعايزة كارير منتورز وكوتشز يساعدوك في كتابة السي في وتحديد طريقك المهني؟ كل ده هتلاقيه في النسخة الثالثة من الملتقى التوظيفي للسيدات من منصة ممكن يوم السبت 16 مايو في كرياتيفا بقصر السلطان حسين التابع لوزارة الاتصالات. التسجيل مجانا من خلال منصات ممكن. نجومة فأم، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
2: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب اكثر من القلوب الرقيقه، كما ان الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
3: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم فأم. نجوم فأم
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في مع الأف أم. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأي.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة

0: استثنائية تعود فيها الأناقة كوينز.
1: يا أنا يا أنا أنا وياك يا حبيبي.
0: ليست مجرد حفلة غنائية بل رحلة مع أهم فنانات الزمن الجميل الملكات. النجمات عبير نعمة، مروة ناجي وهايدي موسى. ليلة من السحر والفن الراقي. 22 مايو 2026. أسرع بدين. للحجز زوروا ticketsmarché.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.

0: الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي جه معاكم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير واهلا بيكم في حلقة جديدة من كريشندو. احنا لسه محتفلين بعيد العمال 1 مايو، والحقيقة انه عيد العمال ده العالم كله بيحتفل بيه، بس في بعض الدول بتحتفل بيه يوم 2 سبتمبر، في بعض الدول زينا بيحتفلوا ب1 مايو، بيطلقوا عليه لابر او ليبر دي، او طبعا اللي بيحتفلوا في مايو بيعتبروه كمان مهرجان للربيع. الدول دي ابتدى يبقى فيه اهتمام بالعمال لما حصلت حركة للعمال طلبوا فيها بتحديد ساعات العمل، وابتدت الحركات دي تكبر، فابتدى يبقى فيه اهتمام بالعامل وحياته وتأمينه وهكذا. طيب ايه بقى الأعمال الموسيقية اللي ممكن تكون بتتكلم عن مهنة من المهن أو حياة عامل من العمال؟ لأنه مش لازم يكون عامل في مصنع، أي مهنة أو أي عمل وشكل الأعمال بتكون الموسيقى بتتكلم عنه. هنبدأ الحلقة بعمل موسيقي اتألف تحية لكل عامل، أو نقدر نقول اتألف كتحية للإنسان العادي. العمل ده بنسميه فانفار، والفانفار دايماً هو استهلال كده عادةً بتعزفه الآلات النحاسية علشان تعلن عن بداية موكب، عن ظهور شخصية مهمة، فبيستقبلوا الضيوف في القصور، فبيكون ده عن طريق نداءات استهلالية كده من الآلات النحاسية. وحتى العمل اللي احنا هنسمعه دلوقتي فعلا تأدى في افتتاح المتحف الكبير، وكان بتأديه الفرقة النحاسية. العمل بالذات اللي هنسمعه هو او الفانفار اللي هنسمعه كتبه مؤلف امريكي اسمه أرون كوبلاند، وسماه فانفار للرجل العادي او فانفار فور ذا كومن مان. الحقيقة ان كوبلاند كتبه بناء على طلب قائد اوركسترا اثناء الحرب العالمية الثانية، لكنه اطلق عليه الاسم ده، يعني طلب منه يعمل فانفار عشان يتعزف لفرقة الموسيقات، لكنه هو كتب العنوان ده بعد ما سمع خطاب تمجيد لأنه القرن اللي كان فيه خطاب من نائب رئيس هنري والز، وكان بيقول تمجيد لقرن الرجل العادي، وبالتالي يبقى تحية لكل شخص بيعمل بإتقان وتفاني وإخلاص وعمله شريف. فالفانفار ده بيقدم التحية دي عن طريق النحاسيات. خلينا نسمع أرون كوبلاند فانفار فور ذا كومن مان، ونرجع نكمل رحلتنا واحتفالنا بعيد العمال.

0: عايزة مكان في أكتر من 1000 وظيفة في مجالات مختلفة؟ متحمسة تسمعي قصص نجاح تلهمك؟ وعايزة كارير منتورز وكوتشز يساعدوكي في كتابة CV وتحديد طريقك المهني؟ كل ده هتلاقيه في النسخة الثالثة من الملتقى التوظيفي للسيدات من منصة ممكن، يوم السبت 16 مايو في كرياتيفا بقصر السلطان حسين التابع لوزارة الاتصالات. التسجيل مجانا من خلال منصات ممكن. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته، المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديث، تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث كروت.
4: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد

0: نشاط موك على نجوم فان.
1: طبعا الأعمال اللي بتصف مهنة معينة هي مختلفة، أعمال مختلفة بتصف مهن مختلفة أو أعمال مختلفة. اللينك ده هنقدم فقرتين، فقرة كده صغيرة جدا وجميلة لمؤلف رومانتيكي ألماني اسمه روبرت شومان، هي مقطوعة للبيانو كان مألفة عشان يعزفها المبتدئين، سماه ألبوم فور ذا يونج، وكان عامل مجلد كده مقطوعات صغيرة علشان المبتدئين أو العازفين الصغيرين يقدروا يعزفوا. من ضمن المقطوعات مقطوعة اسمها الفلاح السعيد، فطبعا تحية لكل مزارع وفلاح من روبرت شومان، وفعلا حس مقطوعة كده جميلة وفيها بهجة. أما كمان الفقرة اللي بتربط الموسيقى الكلاسيكية برضو بفكرة العمل، هنا بقى نتكلم عن الحدادين، والفقرة دي فقرة كورال من أوبرا ألفها جوزيبي فيردي، وهي اسم الأوبرا التروفاتوري، والأوبرا دي فيها فقرة للكورال لمجموعة من الغجر الأسبان وهم بيطرقوا على السدان، فهي اسمها أنفل كورس، واللحن كده بيقولوا فيه انظر كيف يختفي السحاب، وعلشان كده اشتهرت بفكرة احنا حس الموسيقى بنسمع فيها صوت المطرقة والسندان علشان يعبر عن العمال والعمل الشاق وهم خارجين في الفجر بيتغنوا بحبهم لعملهم وحبهم لزوجاتهم وكده. فهنحيي في اللينك ده أولا الفلاح السعيد، وبعدين هنحيي العمال اللي بيعملوا بجد وبيحبوا عملهم الشاق.

ودلوقتي هنسمع كورال من أوبرا تروفاتوري لفيردي بعنوان أنفل كورس أو كورس السدان.

0: انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
1: العمل اللي هنسمع منه فقرات او مقتطفات في اللينك ده هو عمل لمؤلف امريكي، العمل نفسه اسمه المحراث الذي حطم السهول. المؤلف هو اسمه فيرجيل تومسون، وهو اساسا مؤلف لموسيقى الفيلم والموسيقى الخفيفة، وهنحس فعلا طابع الموسيقى في إحساس بالموسيقى الشعبية واضح. طب إيه قصة الفيلم؟ قصة الفيلم إنه سنة 36 كانوا بيحاولوا يعملوا فيلم وثائقي أو تسجيلي بيتكلم عن منطقة السهول العليا اللي في وسط أمريكا، وإزاي المنطقة دي كان فيها عشب، يعني هي منطقة ما فيهاش الشمس بتطلع فيها، ما فيهاش مطرة، كلها جفاف، لكن فيها هي منطقة سهلية واسعة وفيها عشب مميز جدا ليها، والمنطقة دي ممتدة كده طوليا حتى بتوصل لحدود كندا. فبيتكلم عن إزاي المنطقة دي كانت جاذبة للسكان الأوائل، حاولوا يزرعوها علشان يستفيدوا، بس هي كانت مميزة كمان بالعواصف الترابية. ففي الأول الناس اللي جت تهاجر وتسكن المنطقة دي جابوا معاهم قطيع من المشاية علشان يحرت المناطق دي وتبقى قابلة للزراعة، بس لأن هي برضو مناطق بلا مطر وفيها جفاف وفيها شمس قوية، فاللي حصل إنه المشاية دي أكلت العشب المميز في المنطقة وأثرت على شكلها. فجم بعد كده في الحرب راحوا أخدوا جابوا المكن والمحاريد بقى الميكانيكية وابتدوا يدخلوا علشان يصلحوا ويستزرعوا الأماكن، لكن الآلة وعنفها برضو فضلت العواصف الترابية لدرجة غطت البيوت فيها وأثرت على التربة، فبقت الآلات والمكان ده ساب المكان كله جفاف واتدمر، وتغيرت شكل التربة من عشب موجود في المنطقة إلى أنها بقت تربة مشققة جدا وأثروا عليها. فكان بيحاول يقول للناس إزاي يستفيدوا من الطبيعة والموارد اللي في الطبيعة وما يأثروش بالسلب على الطبيعة باستخدامهم لأي شيء غريب على المكان. أو طبعا هو كتب أجزاء موسيقية كده تصاحب الفيلم التسجيلي اللي كان فيه برضو راوي بيتكلم عن الحاجة، فابتدى يعبر عن المكان والعشب اللي فيه والمناطق الرعوية اللي فيها، وبعدين دخول الماشية وإزاي كانت بتاكل العشب ده، وبعدين يستخدم برضو ألحان شعبية ويكتب الموسيقى بطريقة وبآلات تخليها تقربها من طابع المكان. وبعدين بيجي بعد الحركة اللي في المنتصف اللي بتعبر عن المكن والآلات والمحاريت اللي جابوه عشان تزرع المكان، وبعدين العاصفة اللي جت واللي عملت جفاف أكتر وأدت في النهاية لدمار المكان. طبعاً مش عارفة المكان دلوقتي حاله إيه، بس هو ده الفيلم ومقصوده. هنختار ثلاث أجزاء لأنهم قصيرين جداً. ففي الجزء بتاع الماشية اللي هنحسه شعبي بشكل أساسي وفعلاً نستخدم فيه ألحان شعبية، وبعد كده الجزء اللي فيه الجفاف ونحس فيه قدر من الشجن والدمار اللي انتهى بالفيلم بدعوة إن الناس لما تخش مكان ما تأثرش عليه تأثير مدمر. فنسمع الثلاث مقتطفات من موسيقى الفيلم ونرجع علشان نكمل رحلتنا النهاردة بالاحتفال بكريشاندو بعيد العمال.

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
1: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: يا حبيبتي ذاكري،

وفي كلامنا برضو عن المزارع وعن الزراعة لازلنا المؤلفين بيتأثروا بالجانب ده. هنروح لأمريكا اللاتينية والمؤلف أرجنتيني شهير هو ألبرتو جينستيرا، أو أحيانا بنطقه باللاتيني بقى هينستيرا. والمؤلف ده عايش في القرن العشرين، وكان أكتر حاجة بتميزه إن هو بيحاول دايما يستلهم الموسيقى الأرجنتينية الشائعة والشعبية بكل بقى طبيعها اللاتيني الجميل، الموسيقى اللاتينية الجميل. طب إيه بقى علاقته بعيد العمال يعني أو المهن المختلفة؟ هو كتب موسيقى بالي بعنوان استانسيا، يعني معناها مزرعة الماشية بالأسبان. قصة البالي بتتكلم عن شاب من المدينة بيحب بنت جميلة، والدها عنده مزرعة وعايشة في الريف، لكن هي بترفضه في البداية لأنك بتشوفه بقى رجل المدينة أو شاب من المدينة ضعيف ومش قوي زي شباب المزرعة اللي حواليها. فبيحاول يثبت لها انه هو مش ضعيف وبيدخل منافسة مع الشباب وبيفوز، وبتكون هي حبته او ينتهي الباليه نهاية سعيدة. الباليه لما اتأخر عرضه وجينستيرا قرر انه يختار 4 فقرات من موسيقى الباليه ويقدمها كمقطوعة او متتابعة مستقل. انا اخترت لكم 2 فقرات من الفقرات بتاعت باليه جينستيرا، والفقرة الاولانية او الرقصة الاولانية اللي سماها عمال المزرعة. طبعا عمال المزرعة دي بتعبر بقى عن العمال الأقوياء بكل حيوية، وفيها نوع من الحماس معبر جدا عن حركة العمال في المزرعة. لكن الرقصة التانية اللي هنسمعها هي رقصة تريجو اللي هو البطل، هنحسها رقصة رومانسية لحنها كده رقيق، يمكن بتعبر عن مشاعر الحب اللي بين البطل والبطلة. خلينا نسمع تحية كده للمزارعين والعمل بأي شكل ليه، ونسمع جينستيرا عمال المزرعة، ونرجع علشان نكمل رحلتنا مع احتفالنا بعيد العمال.

The Marketers League، أكبر تجمع للمسوقين في مصر والشرق الأوسط في نسخته التاسعة، والذي يجمع أهم القادة والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية في استضافة أهم المسوقين في مصر لتبادل الخبرات ومناقشة كل ما هو جديد في القطاعات المختلفة للأسواق المحلية والعالمية. موعدنا السبت 9 مايو في المتحف المصري الكبير. لمعلومات أكثر زوروا موقعنا على www.marketers-league.com أو اتصلوا على 011-22-67-45. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان اند سام، نجوم اف ام ونايل اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
1: في ختام الحلقة النهاردة هنقدم فقرتين. الفقرة اللي بتقول إن العمل حتى بينسحب للطلاب في المدارس اللي هم برضو بيعملوا سواء العملية التعليمية بالمدرسين والإداريين وكده، لكن كمان طلاب المدارس ليهم دور في العمل والاجتهاد، فعلشان كده فكرنا نقدم فقرة كده ليهم علشان الاحتفال يضمهم بالمرة. الفقرة دي فقرة من أغاني الكورال اللي كتبها كابالفسكي، وهو مؤلف روسي كان مشهور جدا بكتابته لأغاني للأطفال في طبعا مظلة الاتحاد السوفيتي. كانت لازم أغاني تكون مبهجة ونشطة وبتعبر عن موضوعات مختلفة علشان الأطفال يغنوها، والكورال يعني يغني كورال المدارس بشكل أساسي. هو كان مهتم جدا أنه يكتب أغنيات للأطفال والمراهقين بكل فئاتهم العمرية، بس يكون كلها معاني إيجابية و معاني جميل. فكتب أغنية عن أيام المدرسة، هي اسمها سنين المدرسة، وكلامها بيقول: مع بداية شهر سبتمبر المشرق تبدأ أيام مدرستنا الدرس الأول، وبنشوف مدرسينا، هي أيام رائعة، هي أيام المدرسة، صداقات، كتاب وأغنية، وكلها بتمر بسرعة وعمرها ما بتتعوض. وحقيقي اللي بيكبر ويسيب المدرسة بيعرف أنه أيام المدرسة دي كانت أجمل أيام وعمرها ما بتتعوض. فتحية كل أولادنا، وهم برضو ليهم دور في عيد العمال لأنهم برضو بيجتهدوا بيعمل. أما الفقرة الختامية التانية هي فقرة بقى كوميدية، هنسمع فيها صوت عمل من العمل. صحيح احنا دلوقتي ما بقيناش نسمع الصوت ده، لكن ده ما يعنيش إنها فقرة مرتبطة بعيد العمال. الفقرة دي كتبها مؤلف اسمه ليروي أندرسون، هو كان معروف عنه انه بيكتب اعمال الموسيقى الخفيفة واغنيات، وكتب من ضمن اعماله كان عمل الدعابة مع الجمهور، لكن يعني معبر عن العمل بشكل ما، هي كونشيرتو التايب رايتر، آلة الكتابة، وقدمها. وهي الحقيقة اختار انه العمل ده يبقى عمل، هو ما كانش كونشيرتو بالمعنى المفهوم، بس يعني استخدم، جاب آلة تايب رايتر قديمة، ولازال العمل بيتقدم بنفس صوت الآلة ويعبر عن أصوات التايبينج اللي كانت أصوات شهيرة جدا في أي عمل مكتبي. فاستغل كل الأصوات اللي بتطلع من آلة التايب رايتر، يعني صوت الحروف والمفاتيح اللي بتكتب على الحروف، وبعدين حركة التايب رايتر نفسها وشد السطر من الأول. طبعا دي حاجات ممكن دلوقتي الشباب ما يبقوش فاهمينها، لكن لما هيسمعوا الموسيقى بشكلها المرح هيفتكروا المشاهد دي في الأفلام اللي كانت فيها السكرتيرة دايما قاعدة على آلة طباعة بتكتب، تعمل تايبينج، اللي احنا استبدلناه دلوقتي بالكمبيوتر وغالبا ما بيطلعش صوت، لكن ده كان الشكل الميكانيكي للتايبينج قبل ظهور الكمبيوتر والأدوات الحديثة. هنسمع كونشيرتو التايب رايتر أو تايب رايتر سيمفوني ساعات يقولوها لروي أندرسون، ونختتم بيها حلقتنا النهاردة بشكل مبهج. وكل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وكل إنسان بيعمل بجد وفي نشاط أي مكان نوع عمله على خير، ودايما تفضل مصر يعني غنية بأولادها. ودلوقتي هنسمع تايب رايتر سيمفوني لروي أندرسون لآلة الطباعة مع الأوركسترا. ألقاكم الأسبوع القادم على خير، وتصبحوا على خير.

بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: كنتم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: عيش الأغاني
2: نجوم اف ام على كيفك.

مسرحية فرايدي عرض ميوزيكل من الخيال تأليف وإخراج أحمد البوهي. كل الناس هتبقى من عشاق المسرح. يلا احجز تذكرتك من دلوقتي مع أصحابك أو عيلتك على ticketsmarché.com. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد

0: عايزة مكان في أكتر من 1000 وظيفة في مجالات مختلفة؟ متحمسة تسمعي قصص نجاح تلهمك؟ وعايزة كارير منتورز وكوتشز يساعدوكي في كتابة السي في وتحديد طريقك المهني؟ كل ده هتلاقيه في النسخة الثالثة من الملتقى التوظيفي للسيدات من منصة ممكن يوم السبت 16 مايو في كرياتيفا بقصر السلطان حسين التابع لوزارة الاتصالات. التسجيل مجانا من خلال منصات ممكن. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: تعود فيها الأناقة كوينز.
1: يا أنا يا أنا أنا وياك يا حبيبي.
0: ليست مجرد حفلة غنائية بل رحلة مع أهم فنانات الزمن الجميل الملكات.
2: ولا
0: النجمات عبير نعمة، مروة ناجي وهايدي موسى. ليلة من السحر والفن الراقي. 22 مايو 2026 قصر عابدين. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: جد. دلوقتي جه معاكم مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على كل اللي بيسمع نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي. البوب الصالح معاكو وميكسولوجي، أجمد ميكسات وريميكسات وأجدد إتراكات من الساحة العالمية هتسمعوها دايما معانا في نفس الميعاد. طبعا قبل أي حاجة كعادتنا دايما البداية أمنياتنا بيوم جميل لذيذ عسول مسكر، ويك أند إن شاء الله عظيم عليكم جميعا ودايما في أحسن حال. بفكركم لو عايزين تتواصلوا معنا في أي وقت على مدار الحلقة تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق واتساب 015-5955-1006، وهتلاقونا دايما على facebook.com/نجوم FM، والهاشتاج بتاعنا هو ميكسولوجي باللغة الإنجليزية. حلقة النهاردة مليانة إكسكلوسيفز ومليانة حاجات مختلفة وجديدة زي التراك اللي هنبتدي على طول بي النجمة العالمية جي لو والبروديوسر العالمي ديفيد جيرا، وتراك اسمه Save Me Tonight. يلا بينا.

0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
0: انتوا مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
2: نجوم اف ام 100.6 الاذاعه رقم 1 في الوطن العربي، والبوب الصالح مكمل معاكم في ميكسولوجي، واجمد واقوى التراكات والريمكسات دايما معانا في نفس الميعاد كل جمعه، زي الميكس اللي جاي ده. الميكس اللي جاي ده فريش هيتس، الهيتس الجديده اللي موجوده اللي تشارتنج في التوب 100 والتوب 40 عالميا، موجودين في الميكس اللي جاي ده. شويه تراكات بقى خطيره خطيره خطيره، تراكات كلها متوقعه انها تكسر الدنيا. في على الاقل تراكين في الميكس ده اوريدي تشارتنج ريلي هاي في الشارتس، فان شاء الله تستمتعوا. ودايما بفكركم في اي لحظه عايزين تتواصلوا، اسهل طريقه واسلس طريقه هي الواتساب 015 595 1006. يلا بينا.

وخطر

0: www.mixology.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
2: ميكسولوجي على نجوم اف ام 100.6، الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي، والبوب مكمل معاكم. وطبعا كالعادة الميكس الثالث ميكس آلة الزمن. آلة الزمن النهاردة هتاخدنا لستايل معين أو جانر معينة في المزيكا كانت مكسرة الدنيا في الناينتيز، وهي اليورو دانس. بروديوسرز أوروبيين كتير جدا تبنوا السكة دي في التسعينات وعملوا مزيكة اليورو دانس، اللي بعديها بسنين طويلة اتعمل منها إعلانات واتعمل منها تترات واتعمل منها حاجات كتير جدا على نفس الألحان والمزيكة والكلام ده كله. يعني هتسمعوا الأغاني هتحسوا إنها قريبة جدا منكم. تعالوا نروح لميكس يسمى باليورو دانس 90s. يلا بينا.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم FM ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
1: على تردد 11900 رأس. تابعونا على youtube.com/@نجوم FM. انتوا مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم FM.
5: ميكسولوجي على نجوم FM 100.6، الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي، والبوب مكمل معاكو، ولسه تراكات الجديدة جاية في الطريق زي بقى الشوية اللي جايين دول لكل الناس بقى اللي بتحب الأفرو والهاوس أو الأفرو هاوس عامة. دول أجدد الأفرو هاوس هيتس. يلا حتة كده EDM، احنا عندنا ميكسين EDM، منبتدي بالأفرو هاوس، ان شاء الله تتبسطوا بيه جدا. وما تنسوش في أي لحظة الواتساب 015-595-1006، الهاشتاج بتاعنا على منصة اكس هو ميكسولوجي باللغة الإنجليزية MIXOLOGY، وطبعا أكيد احنا موجودين دايما على facebook.com/نجوم FM. تعالوا بقى نروح للأفرو هاوس هيتس وأجدد الأفرو هاوس هيتس، يلا بينا.

0: نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
1: البوب الصالح او إيهاب صالح لسه مكمل معاكم في ميكسولوجي واجمد ميكسات وريميكسات، ولسه في حته الاي دي ام والاي دي ام ميكس اللي جاي بقى ده خطير. خلاص دخلنا في الصيف، فاللي جاي ده اسمه ذا سمر دانس بارتي. يلا نبتدي بقى. ايه احنا اوريدي مبتدين بارتي من اول الحلقه، بس يعني هنسخنها اكتر او هندوس بنزين اكتر في الميكس اللي جاي ده. مستني ارائكم دايما على الواتساب، ومستني تبعتوا لنا طبعا اكيد على الهاشتاج بتاع البرنامج على منصه اكس ميكسولوجي، وكمان facebook.com/نجوم اف ام. البوب لسه مكمل معاكم، والمزيكا لسه سخنه في الميكس اللي جاي. سمر دانس بارتي لكل الاي دي ام هيدز، يلا بينا.

0: هي تعود فيها الأناقة كويونس.
1: يا أنا وياك
0: ليست مجرد حفلة غنائية، بل رحلة مع أهم فنانات الزمن الجميل الملكات. مع النجمات عبير نعمة، مروة ناجي، وهايدي موسى. ليلة من السحر والفن الراقي، 22 مايو 2026، قصر عابدين. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: تابعونا على facebook.com/nogumfm.
2: انتوا مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.

0: برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا لسه مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
1: كل يوم جمعة على نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي. إن شاء الله دايما يبقى معاكم البوب الصالح ودايما مستمتعين بميكسولوجي ودايما نجوم اف ام الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي في وجهة نظركم. ونجوم اف ام كلها على كيفك ببرامجها بمزعينها بكل حاجة بيحصل عليها. بشكر كل الناس اللي كانت معانا على السمع والتواصل. طبعا بشكركم جدا جدا، ميرسي ليكو. وكمان شكر كبير جدا لبروديوسر البرنامج الصديق والأخ الغالي بزيادة والعزيزة على القلب محمد مرسال الشهير بمارسيلو مراسيل ميرسو، حاجات كتير جدا بشكره جدا وبشكركم انتوا كمان جدا. ويك اند سكر عليكم جميعا. واسيبكم بقى مع نجمتين أجمد من بعض، ليدي غاغا فيتشرينج دويتشي وتراك جديد جدا اسمه رانوي. هو ده اللي هسيبكم معاه. تصبحوا على خير والسلام عليكم.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM

من الحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب يتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالي نجوم اف ام
3: بياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة؟

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

وخطر

0: ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: ايه ده انت سامع اللي انا سامعه ده كمان؟
1: انا سامع صوت.
2: لا انا سامع حاجه.
0: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجومه فان على كيفك.

عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
4: يا حبيبتي ذاكري،

0: مشعادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: تفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا ما أعرف.
0: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.